ديانار سما سوتكان يمبو ماشي دريني دويا بروجرام صداقتي وقت سبوندي كشومس ميديوم ويف دون اف ام شانالي كاديو اكاش واني كاركيلين كاستا ماشي دين مشو جوبات بي بروماتيك بروجرامني سيربل ينتسيان مزد دربي تو تو سوتغان افتيكار ديلوكس يا كوي بروجرام بلنتسيان مزد دي بروجرام بانتين كاتلين تشين دكتور سجاد حسينيس موزوين كانسر يان دير يابنا بروجرام سيرتان تشين شربنا جوني بي دي بروجرام بين جولد انفايرمنت دي سكولا higher secondary school sangre phunikana lokso program rek phachuk chain program

مغمين في برنامج وقت بين تسو درجات دي برنامج بين فيلمي درجة انتس ين مزد يان سنة تسو درجون بتيكا برنامج انتس ين مزد كارجيل ناما برنامج سيرتان شين خديجة بانو سيان تي برنامج بروديسر كاكور بچين محمد عبد الله يلي برنامج ين كان كستا تيونين من ناچي دين فرچو بات بي برنامجيك برنامجني سيرون ميديم ويب دونا اف ام چانليكا ديو اكاش واني كارجيلين كستا پرگي خبرن لنتس ين مزد

سكت بوني في هذا الرنت دي برنامج بلا يعني جت بين برنامج سيرتم كان بين من محمد حسين يعني برنامج بلوسر بين من جولزار حسين ميديا ما يبدو نايف هم قناة ليكاديو أكاشواني كارجيلين.